0: في مسندرة
1: قبل أقول لك إنا دون أن أقول عن
2: ما لو أيك ما لو أيك أفضل أنا
1: أيك أفضل
2: أنا أيك
0: لا بس ما دس مكاني نونا دينا أقول تون سربهيسان ولا كي هاي سربهيسان يعني كوباني مسندرة جهنم أن بسك سومبع مدلك